كامس كون خما كيتا قمنا تا ماركا ماركا تشيرينا كتا قنوارون تا بخراك تا كابيلشتا الوقت خنتا تيناني تي منا كسر تأسيب كاركتنا منا كام بيشيك تا تا قمنا تا ماركا ماركا تشيرينا كا نيو بس قابيلشتا الوقت خنتا تيتا بجاستي يستا بس قك اتنا كا بس قابيلشتا لابشتا نيا بايك اتنا كامبي ما أكيد كراكي وكم شرنا تتاك منا كامبي ويتابت أسي سابونا نيجا منا كامبي سات كسينا خيل كل كناكا وتكوي تقنا كامبي وكم أتا ويتابت أسي تابوني كم أكيد بانخا سات تتاك كراكي ومنا كامبي تك أتا تكانش كسينا خيل كل كناكا تيا منا كخطخي وكنا كامبي وكم أتا ويتابت أنياني كابيل شتال وقنتا تينا وكون سرت اتاكراك هنا كام بي ويتاب تأسي سبوني اكسات وكسات سرنت اسينا خيل كوليا كنا كياتيا ونا كاخوتكي وكنا كام تيكاينت انيانا ونا كام بي استا ويتاب تأسكراك نيان هانيش خيل كوليا كنا انك كي سرت انيا سرت اتاكي چولوني اخوي سرون كالك تنسا ايو كما كي بانا خيل كوليا كنا كنيا كيو استا مركاتشيرنا كاستخست الويتو تابونوني سرت اسيب كاركستانا ألو كم شرنت أتاك منا كم بيم ويتابت أسيسينا منا كم بي أستجكت أتابونا نيشام خيل كل أكنا كلو كم شرنت أتاك أستا منا كم شرنت كاسينا بدي شخم ألو كم أكي باني خم أكني أسرت نياني منا كم بي ويتابت أسيسا بونك ساتوك ساتا تشيكاين تشيكاسينا خيل كل أكناك تاقيكو ناسا باچاني كيوا نيشا نيشا مكمو سرت اتاك مانا كمبي واي تابت اسي سابوني وتكوين اكانا قماوين اكانا مانا كمبي چكت اتا چكان چكاسينا خيل كل اكانا كيا تياوين اكا خودكي ايو كمارشا واي تابت اراكيان مانا كمبي واي تابت اسي سين كون خما كيسنيا ويلتنو ابكاراك تانشا وتكوين اكانا قماوين اكانا سرت كاسينا منا كم بيخا سرانت تاكي بني وخيل كل اكنا كتخاو توقينا كانا منا كم بيشيك تاتا تشيكان تشيكاسينا خيل كل اكنا كا ياتي وانا كخوت كو كمان خمان ياس باي تابت اسي تاسك اكساتا اكساتا سرانت كاسينا خيل كل اكنا كتخاو توقينا كم بي باي تابت اسي تابوني كانيشي منا كم بيشيك تاتا تشيكان تشيكاسينا خيل كل اكنا كا ياتي وانا كم بي اليو كمتا واي تابت اتا كراكي وتخاوي توقينا كانا منا كم بي سرنت كاسينا استوي تبت سكرا كنيا نيجا اليو كوني سرنت اتاكي كنا سكنا تشيزا سينا نيجا اليو كما كيو سرت اتاك ستوك شاتسا وي تبت اسي سابوني وتخوي تقينا كامبي سرنت كاسينا خيل كوليا كناك يتيونا كخوت كيو كنا كم كمات سرنت اتاك خيل كوليا كناك يتيوي تقينا كان سوت كيو كنا كامبي تشيك اتاكي كانش كاسينا بوني خيل كوليا كناك يتيونا كخوت كي وكنا كم شو كما كي بان سوي تبت أنياني وانا كم بي جيك تأتا جيكان جيكاسين أخيل كوليا كريكا وتخوي توقينا كان خا سران تأتا كريكي بي وكما تا وانا كم بي واي تبت كاسين أخيل كوليا كان أكي تيونا كخوت كي وكنا كم بي وانا كم بي واي تبت أسيسين أشخ جيكاين تأنيانا نيشام يتيونا كخوت كي وكسا توقي تكسا توكسا تنيشا جيكاين تأسيتاكي كما نا كم بي واي تبت أسيسا بوني خيل كوليا كان أكي وتخاوي تقينا كامبي وكو سرانت اتاكرا كنيشا اليو كما تشخصرت ينهك اكي اكا ويلشتا الو قانتا تين كاسينا خيلكو لكنا كمانا كامبي ويتابت اسيسينا سرانت انياني استاكسات وكسات جيكاين تسكرا كنيان خيلكو لكنا كاپاچاستي والي چوچو كيوست ويبيس ويبينت كاسبو كما ويقات اسكرا كاست ويبيخ ويبينت كاكي بونيو كانيو ويبيخ سرانش من كاراكين تسينا الو كما سرت اتاك بركوناس كوناتش وساخ كما تخاوي تابت انياني وانا كان في سران تاسينا بوني وتخاوي تقينا كانا قماوي تقينا كانا هيك خط اسي سابوني هتيا وانا كاخوتكي او كما روشاخ سران تانياني خيسا كما انا كان في تيك تاتا بوني سران تاتا كراكي هيل كوليا كناك وتخاوي تقينا كان في الو كما توي تابت اراكي نياني نياتو كما تسرت اسيب كاركتانا وانا كان في تيك تاتا هيل كوليا كناك منا كامبي واي تابت انياني وتخوي تقينا كاني كخط اسني بكاركتانا اليو كاما منا كامبي سرانت كاسينا خيل كل كانك تشاستيها كما تسرت انيان هنيشا منا كام واي تابت كاسينا